محمد. استووا استقيموا اعتدلوا رحمكم الله. استقيموا اعتدلوا رحمكم الله. صلوا. الله أكبر. إني وجهت وجهي للنبي.

فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة

أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

0: أبهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. صليت عليه. بارك على محمد. على أهل البركة. اللهم بلغنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا